0: لاستم كفافي.
1: نيفان سيئة تامزونا فمارية تمولانا سونسان تنين نمبرستا أفاتي منيستير سيئة تسونيش مكاراكار سيئة تنغانيم لابانتانان سيئة نام فارير وي راتم برستانا رو مكاتي تمازو نيونا رو تنين نيس تسرارا ينيني زاني نيفان سيئة فامياس فول ديمانات شروريف ميوتو ناندالاني رو إزيان مياتوني تيتي أيزا سان فاندائشا ناندائشا مسيريشا ريتشوريو Rione mamil la fate managa nan hian na wanna so ci suni stu ci ftona famiza tin tsumbu zo azna ufa tsavata tina ya mbar rio zana so fera si resefera taol zero mis fade manzana kan tsirera ya fko tin savata mbati taki nay zan te bati reva na mumba nay be aiza waiza le fana pina nay eva tap eva tu sem confinement zo wa panev sembola tsana rayan de izy dia mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza hoaiza zay mambilomba dia manjanaka ny anay a ny hoanina androany tiatavina androany ny hoanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: بلاستم كفافي.
1: إذا إنفادي سامي يوفنا توم سيتا سوسيولوجي نانا باكيفتا وي أندو تيكيا أنو كتا سيكولي فانبيوفانا نتانسا أمنوي فيفاندرسينا متان ساتيا تساپاناي فانفيفاندرسي تيكيا مالاقاسي متانيا دي فيفاندرسينا ولا بانزيف سباك سمبانتي باكني نيارين فوزانار زينو فيفاندرسي تيكيا فتسي ماكا دي ماميرن ماندركا كيتينيو لاسا سوبتا فانغالانا رينو فتسي مدغاسكار سفانغالانا نسوسن مامي دي مفيو لاستيك زي زنو دي ايو يوزافتا مازو فيرينينيو تي ما باندير تيرت فيرتي زيتن دي وي انداو انتسوينا نفهم فترة تنبيرابيل سامي نوفال بابين وان مدغاشار فارايزون نمتوي دي انتو فادزك نزانا تيكي انكيتين سنتارينا كارابيتو اريو بيزك ارى بيفلومن سي دزك ارى كولتين زين ميان دي تيكي راس دين زو منوفن فومبا في فانرسي تيكي مدغاشار تو في فانرسي ان بانزيف مانزيف فوتن ففي فانرسي انا ناسو تي مال سو ما زافا واش اون اتيرا مونا ميس فونا تيمرارا ميس فونا تيمالال ميس فونا بانارا دينران فا ميس كيو نيو لامرارا ريو لرو سكاز نو لرو ميس نا دي فيتياز دي اتي انت تيزان مي انتي فام تيكا ريتا زي مرارا انتي مدغاشكار تي ساتيا أمريكا لوفا سو وانزانكا كيتيني سنترانكا رامبيتسو أري أمني لالاني إيربانا سن فيم فيتريتا نوي منو فالبابينا أم لينوش ساتيا نايتا سو تيا فيرن نسو
0: شوتا تمبكلا شوتا تمبكفاف

0: بس تمك فافي
1: تي ام نير سومني يسا طبقه لو تي مانديكيل تي طبقه تي مانديكيل طبقه تي مانديكيل تي نيفال فيتو لابان كانو رن سما يتا فاولا نميتا واتلي جيركا بوكا رن سارين ام ليول يسنا لاف سو Ozom complex so fila aram be famisa sauta kamincho yat kapoka uti sami faula ne tal be fitna pa zakana bshowe amana le tele stas pati mana lewe ciramantu kunya pin pit sesen ni tarni amnulana amni amana le ulana re tele stas fa cir kapoka be faula tuko manding kamincho malakas malona sesaba misa so vacha ne ki atofto na yetseru amni tatiavana tum tsusiwe tira tirawe Mano mana soa folk sa fan me na tul chirtu patukum tunga sana le mala kas malo na sa sama mi sa ti san veni tan sarya mana nulan chirama so ye
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.